شو يا اخي بتكات العالم يروح يرتاح بالمرحله هذه عبين معدانا يديك الطرحه يقوم شلومه يقيم قيامه كل مشروع مشروط مطروح الطاوله وهذه نهايه كل مشروع مشروط بامان بالبلد ضمانه عمله والناس التخموا منا من يفخر بمجاد الماضي ومن يستعرض عضلات بس على الفاضي والبشحد والبقبطش والبشبع والبقعدش والبلحق بلحق بس بصبغش تتنوع احلام الشاب العربي من ام 16 الى مفتاح البرج الى يطلع بس يرجعش